0: أين جواهر تحلى بمرفض الجمجين واحد مثل جواهر
1: حسني أبيض صافيا
0: يذوب لجد مثل أين جواهر هذا مثل شابه جارنا بغنم الأيام شابه جارنا نبغي أيام لا لما ترى ما تجري بسفحها ولا نبغي أيام لما ترى ولكنها انبرت عليه المجاريا لما ترى ما تجري بسفحها بالدمع والجفن.

كمثل محب وعيد بألمي في التحقيق غير غمامة وعيد ذلك الدمع تفيض إلى الآسات من السواقية.